0: غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت.

0: وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد

0: غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: والفجر وليال عشر والشفع

0: وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.

بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.

فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات

0: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.

0: قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: يسألك الناس عن الساعة